سلو هولانو هوريان يا عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آفستام إرا إزغيدن قرانجي أي بي سينا لناواندي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريغرات سوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دكريت إزغي أي بي سين تاك إزغي كردي بلاينو سربخوي لأوروبا كدنجي بفرمي لراديو هلسنكي سرب